0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380